0: قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا، أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تجمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تجمل في الفضائية من كركوك.

0: المؤسسات الحكومية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد حرص الحكومة على رعاية الفن بوصفه هوية ورسالة حضارية تعبر عن العراق. النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي تعلن عن تحرك نيابي لتشكيل لجنة مشتركة حكومية ونيابية لمراقبة ومتابعة عمل المحافظين. وزير النفط باسم محمد خضير العبادي يوجه بتعزيز الخزين الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إحباط محاولة استيلاء على مبالغ تصل إلى نحو 1.5 تريليون من مصرفي الرافدين والرشيد في العاصمة بغداد. وزارة الدفاع تعلن مقتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية نوعية للفرقة 11 من الجيش في محافظة كركوك. مديرية الدفاع المدني تعلن إنقاذ 11 مواطنا عليق داخل لعبة ستار فلاير في إحدى مدن الألعاب بجانب الكرخ في العاصمة بغداد. مصدر أمني يعلن مقتل قيادي في فصيل المسلح وإصابة مرافقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته في محافظة ميسان. قيادة شرطة البصرة تعلن إلقاء القبض على 23 شخصا بتهم متنوعة من حيازة مواد مخدرة والإخلال بالآداب العامة ومخالفين أجانب. التلفزيون الإيراني يكشف أن مسودة التفاهم مع واشنطن تنص على التزام أمريكي برفع الحصار عن الموالئ الإيرانية. وزارة الصحة السعودية تعلن أن حالة الحجاج مستقرة ولا تهديدات صحية مؤثرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الخليج ردا على استهداف أمريكي قرب منفذ بندر عباس. السعودية والإمارات تدينان الاستهداف الإيراني بالصواريخ والمسيرات لمواقع في الكويت وعدد من دول الخليج. كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد مقتل قائدها محمد عودة في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطة صف برتبة رقيبة وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صورة اللبنانية. وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد العمل مع الشركاء الدوليين لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. شبكة أكسيوس تعلن أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات إيرانية هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية. وزارة الخزانة الأمريكية تدرج هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بقائمة العقوبات. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 111 سفينة منذ بدء حصار إيران. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يبعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

دامت أيامكم عياداً وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيداً سعيد وأياماً هنيئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

دامت أيامكم عياداً وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من فضائية من كركوك. عيداً سعيد وأياماً هانئة مع إذاعة تكمل في من فضائية من كركوك.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: En delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

دامت أيامكم عياداً وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك. عيداً سعيد وأياماً هانئة مع إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan iyi bayramlar, mutlu bayramlar, güzel bayramlar dileriz. Türkmen
1: FM. طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه البلدية بمعالجة التخسفات في شوارع وطرق المدينة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة. وزارة الخارجية تدين استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة مؤكدة رفضها لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة. وزارة النفط تعلن تجهيز المولدات الأهلية بوقود مدعوم لمدة 3 أشهر. وزارة الموارد المائية تعلن جاهزيتها لاستيعاب الموجة المائية القادمة من الجانب السوري. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد على أهمية استمرار التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الإرهاب بين العراق وسوريا. مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن إكمال كافة الإجراءات الفنية والآليات المتعلقة بملفات التوظيف واستمارة التقديم الإلكترونية. مصدر أمني يعلن العثور على جثة شاب قرب مبنى بلدية قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين. هيئة الجمارك تؤكد عن إحباطها محاولة تهريب أموال بطريقة احترافية في مطار البصرة الدولي. تركيا تحيي الذكرى 573 لفتح مدينة إسطنبول على يد القائد العثماني السلطان محمد الفاتح. إصابة 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية دون سابق إنذار وسط مدينة غزة. مقتل 28 شخصا وإصابة 42 آخرين على الأقل في 108 هجمات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق لبنان. الجيش الإسرائيلي يقصف بلدة معروب بقضاء سور جنوب لبنان وينذر سكان قرية عين قانا الجنوبية بإخلاء الفوري بزعم العمل ضد حزب الله. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من أن جهود إصلاح عمليات المنظمة الدولية لا يمكن أن تكون بديلا عن وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية الأساسية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن إيران ملتزمة بالدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية في مختلف المجالات. تحالف الناتو والاتحاد الأوروبي ينددان باختراق طائرة مسيرة روسية لأجواء رومانيا تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية في الحرب القائمة بين موسكو وكييف. هذا مستمعين الأكارم، استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار. تقبلوا تحياتي من راديو تركمان FM الفضائية، هيام حسين، وإلى الملتقى.
2: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: كرشك شاركلارلا تركمان افهم سيزنلي.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.